اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ملك بالحب والذوق والصد ولا الحليم اللي على الجرح صبار عند الولا مالي محاذير او حد ومن صدني قفيت وهديتها زهار

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

قبل لا تنهي حياتي في ثواني. عقلي من وقتك حبيبي لو ثواني أسألك.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم. صوت الخليج معكم ما كنتم.

0: عشتم الله عليكم.
1: اسمع صفقة معاي يلا.

0: عشتوا عشتوا، يعطيكم العافية. شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، مشكورين.
1: أحلى الجلسات على دانة الأصوات، صوت الخليج.

يا مرحبا بمستمعي دانة الأصوات، صوت الخليج وبرنامجكم الغنائي اليومي آمر تدلني. نرافقكم في هذا المساء ساعة على الهواء من الحين لست المساء، إبراهيم العزام التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم. اطلبوا آمر تدللوا في مساء الأربعاء الجميل.

مع آمرة الدلال أكيد أنتوا الاختيار وأنتوا الطلبات وأنتوا الإهداءات كذلك عبر الواتساب 440-30-ألف مع منصة إكس حاضرة ويانا وياكم. سعاد من الكويت يا مرحبا، تبي تسمع أنغام بين البينين وتهديها للصديقات ولسارة بنت أخوها والنظرة، الله يعطيك العافية وتحياتنا لكم. وأيضا سالم سليمان سعيد العاصمي شكرا على الإهداء الجميل يعطيك العافية. وأبو محمد من اليمن يبي يسمع للفنان الكبير أبو بكر سالم أنا حبيتك أنت، لكن في طلب ثاني حق أبو بكر سالم ممكن نلبيها لك في ساعة أغانيكم. ومستمرين معاكم في آمر تدلل ثبت الموجة ساعة للهواء نرافقكم فيها عبدالله الهيل إبراهيم العزاوي.

حياكم الله في آمر تدلل. إن شاء الله يا أبو مطر يا بيسمع عبد الكريم كوبلي بدت غربتي من أغنية غريب ويديها للإعلامي السادة صالح غريب يعطيك العافية. لبي اختيارك لأن أبو مطر سبقك يا علي الصليطي. يوصل هداك لعبد القادر أغني لك في ميلادك إلى الزميل الصديق علي وجدان مناسبة عيد ميلاده وحق أبو مطر أم عيوف. كل سنة هو طيب. صوتي عالي والله. مقرب المايك. يعطيك العافية إبراهيم. عيسى الصليطي يقول يبي يسمع عبد القادر أغني لك في ميلادك ويهديها للصديق علي وجداد بمناسبة عيد ميلاده وحق أبو مطر ومعيوف كل سنة وهو طيب. جي الصوت تمام. الله يعطيكم العافية أحلى مستمعين. أم الصغير من اليمن تحياتنا ليش تبي تسمع أبو بكر سالم سرقت النوم من داخل عيوني من أجمل الأغنيات إن شاء الله. تحياتنا لك علي موسى بيسمع من ذوقنا أي قصيد لبدر بن عبد المحسن. لكن الحين اللبي اختيار خالد عبر منصة إكس يبي يسمع من جديد الفنانة نوالة ومن أغنيات الأخيرة من ألبوم أنا وعزوف من ألحان عزوف أبلشتني يا شوق. نسمع

إن شاء الله أي حد يطلب طلب أكيد إحنا نقرأ رسالته ونقرأ اسمه المذكور، سواء طلب أغنية معينة ولا يبي على ذوق دانة الأصوات صوت خيج، مثل ما يقول لنا عبد الله أحمد مسعد من اليمن يبي يسمع أي أغنية على ذوقنا، وأكيد راح أقرأ الرسالة. الله يعطيك العافية. أم هيا تبي تسمع أغنية جميلة لعصام كمال دوتو إجمع عبدينا حايك، من أجمل الدوتوهات، بعنوان متربع هنا. نسمع معاك، اختيارك يا أم هيا.

سعاد شكلك شتي بين البنين مثل اختيارك للفنانة أنغام أغنية بين البنين باللبي إن شاء الله الطلب، لكن خليك على السمع والبرنامج ليحين في بدايته ولسه بنقول يا هادي على قولة إخوان المصريين وما يصير خاطرك إلا طيب. أحمد الحجج من الأردن يبي يسمع للفنانة أصالة من أجمل أغنياتها أسفة إن شاء الله ولا يهمك. تحياتنا لأهل الأردن جميعا، شكرا على تفاعلك عيسى الصليطي. لكن الحين إيش رأيكم نلبي اختيار أم الصغير من اليمن مع صوت العملاق أبو بكر سالم في أجمل الأغنيات وسرقت النوم من داخل عيوني؟ نسمع.

يعطيكم العافية على الاختيارات المتنوعة المختلفة في ساعة آمر تدلل، وأكيد ساعة أغانيكم بترافقكم المطرب اللي يتكرر معانا باللبيب ساعة أغانيكم. الساعة الثانية مثل اختيار عيسى الصيدي العبد الكريم أغني لك ويهديها الأصدقاء. تحياتنا لك مستمعنا. ما شاء الله الرسائل. قلنا علي موسى بقصيدة البدر بن عبد المحسن إن شاء الله ولا يهمك. والسؤال الاستفسار الخاص بخصوص صوت خليج أختي اللي من قطر، تواصلي بإيميل دانة الأصوات صوت خليج إن شاء الله ما يقصرون معاك الإخوان حول أي تساؤل ويعطيك العافية. الحين في اختيارات طلعت لي لحالك. علي عبد الستار. علي عبد الستار يا حبيبي، ترى اختيار علي وجداد الله يعطيك العافية، وأيضا من عمان بلورة من مسقط بيسمع الحالك لغنية فيصل عبد الكريم. لكن الحين اللي باختيار أخونا أبو مطر يهدي الإعلامي صالح غريب أغنية الصوت الجريح عبد الكريم عبد القادر غريب. نسمع

حياكم الله في آمر تدل. نتمنى يا أبو مطر استمتعت بالاختيار لعبد الكريم. أخونا سعيد الشكيلي من سلطنة عمان تحيات لك، بيسمع أي أغنية للفنان طلال مداح إن شاء الله. وشكرا على سلامك أخونا عيسى الصيطي الأستاذ صالح غريب وعبد العزيز محمد، تحياتنا لك. هذول أساتذتنا في الإعلام الله يعطيك العافية. حسن العجيم الكويتي بيسمع أي أغنية من اختيارنا للفنان محمد عمر إن شاء الله. وسعيد من اليمن بيسمع أصيل هميم قل لي متى أشوفك. ولا يهمكم، لكن الحين إيش رأيكم نسمع اختيار سعاد تبي تودينا مع أجمل أغنيات الفنانة أنغام بين البنين. الاختيار إن شاء الله يعجبك يا سعاد، واستمتعي باختيارك مع الفنانة أنغام بين البنين، ويوصل الهداء للصديقات والسارة بنت أخوك والنظرة.

وأحلى أغاني وأحلى السين معاكم يا أحلى مستمعي مستندانة الأصوات صوت خليجة. يعطيكم العافية ومستمرين معاكم في آمر تدلل. فنصرح الصراحة مع أغانيكم واختياراتكم وقاعدين نفكر أنا وإبراهيم نلبي أي طلب الآن. شكرا على التحيات علي موسى بلبي طلبك أكيد. وشكرا على التحيات للزميلات روضة إبراهيم دينا أبو شنب سلسبيل زايد وهما دوم بخير بسؤالكم الطيب يا علي موسى. الحين دور القصيدك اخترنا لك على ذوق قصة البرنامج قصيدة لبدر بن عبد المحسن نسمع.

أنت عيونك والعتيم سبحان رب خالقه قصيده الشاعر قديم عاشق وما حد صدقه ومن كثر ما غبتي عليه جمع قصيده وشققه. أنت عيونك سالفه سمعتها وانا صغير واثنين مروا بعاصفه وضيعوا أنت عيونك سالفه سمعتها ليله سفر واثنين مروا بعاصفة وضيعوا نجمة وقمر ومن يومها كثر الظلام وراح السحاب وبارقة. انت عيونك هالمدى بحر وطيور مهاجرة تركت في شطة صدى صوت انت شقق آخرة ليتك سمعتي صرخ بالحيل كانت صادقة. انت عيونك نجمتين ضين ورا ضين يعود ويا دوب غابوا ليلتين وخلوا شموس الكون سود رحتي ولا ظنك تجين وين الوعد ينفارقه.

والمواعيد تحلى واللقاءات تحلى والصدف والمفاجآت والأغاني أكيد لها رونقها وجمالها الخاص لما أنتوا تختارونها. في آمر تدلل حياكم، مضت نص ساعة وباقي نصف ساعة أخرى منتصف البرنامج، حياكم أنتوا وذوقكم الرفيع. سعيد الشكيلي من عمان بيودينا مع أي أغنية من اختيارنا لطال مداح. اخترنا لك من أجمل أغنياته مدري دريت، نتمنى أن الأغنية تنال على رضاك.

حياكم الله وإن شاء الله يتسنن اللي بكل الطلبات واللي ما نقدر اللي بيه باللي بيه في ساعة أغانيكم. الآن اللي بيه اختيار رحاب عبر منصة إكس وأغنية جميلة للفنانة شيرين، نسمع.

حياكم الله في آمر تدلل ومستمرين معاكم ومع اختياراتكم. الحين اللي بغنية عبد الكريم عبد القادر، بس أول شيء مريم الحميدي يا مرحبا، تبي تهدي دلال المري أم فيصل، أي شيء على ذوقنا من أغاني الراحلة رباب. إن شاء الله بنشوف جي دمام تسلنا لنا في الساعة في ساعة أغانيكم، إن شاء الله بنحط لك شيء للراحلة رباب. نسمع ما أمنعك عبد الكريم عبد القادر واختيار مستمعتنا سعاد، لك مش سعاد من الكويت، سعاد من قطر عبر منصة إكس.

حياكم الله في آمر تدل في دقائقنا الأخيرة. والحين إيش رأيكم نسمع هذه الأغنية الجميلة؟ صح، وفي أصيل هميم سعيد من اليمن اختار لها قل لي متى أشوفك. إن شاء الله ما يمدينا هالوقت في ساعة أغانيكم، إن شاء الله راح نلبيها. ما شاء الله الطلبات اليوم كثيرة، لكن الحين إيش رأيكم نلبي هالاختيار؟ قاعد بش أمها هي بشوف الرسالة. المهم اللي طلب فيصل عبد الكريم لحالك استمتع باختيارك.

إذا أغنية لحالك كانت اختيار بولورا من مسقط، نتمنىك استمتعت باختيارك. والحين بنلبي أغنية الختام للفنانة أصيل هميم، غنت قل لي متى أشوفك، من أجمل الأغنيات. على هالأغنية نقول لكم استمتعنا معاكم اليوم، وباشرح معاكم نفس الموعد من 5 إلى 6. عبدالله الهيم التقديم، ومعنا في التنفيذ إبراهيم العزاوي. ساعة أغانيكم بيرافقكم فيها عمر العيسى، وشاركوا بالواتساب طلباتكم. أريدي طلباتي ما لبيناها فالساعة من لبيها في ساعة أغانيكم. السعيد من اليمن استمتع باختيارك لأصيل هميم قل لي متى أشوفك. نلتقيكم على خير ومع السلامة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

راشه وعد الزهرة وتصبح في الوفا عبرة لمن يخلف مواعيده ويوقد في الحشا قمرة ويوقد في الحشا